0: يرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب إلى عالم الغيب
1: تنا سما سلا إلى ثم تردون إلى يتلوي يا aranjeun dipulangkeun ka sa ila alimil gaib kana maha uninga kana perkara gaib. Nah gitu. Jadi kan tina suma ya saya.